0: تيدمتي سالي تيدمتي شوف داك السي محمد مولي شي مزيان شي ناس بيمشيو لموريتانيا هاو باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد
1: Día a día, hacemos historia.
2: De junio del año 1816. Esa noche, por invitación de Lord Byron, dos de sus invitados escribieron dos grandes íconos de la literatura de